بين هلو بان چازن افسسكو بزي عالم مفترين اماركو باي فسو الفولينيال يانچيم باگي يقتلال